كسروا لها شو 20 فاليسا غريسي ايبرمز ظهر واحدة من عند ذا كات هيد ذا وول فوق نريسا من بيها انا لك فرق كل قبطي تقول تانت يو هيد ذا وول سبيشال مان تكوني اتشجاد شو ال فيه كلهم شاء بارتكولاري اللي يتقبزي لك ام بطاقة هيرنا تدق الهايت من اللي ندخل في شي ارغومنت ما نفسك كوش وادي لجلنا من اليوم كلا نسبيشال نتكلم مالهايت هيا نايدوك بيش نتكلمة اسمع من اول فتيوه اللي تكلمك ده شيء وار تايلر سويفت اللومية جورناتا سبيشالي حفنا عليها ويا جورناتا في لترالمنت الباباراتسي كلها قادين يتكلموا دوارة دتالي كلها ده الوقت عند البيجي جو وانكي سومبر جايين

قصر السين سين ست منوتي أليكس وارن كات فيفر دريم سبت وار اوف سنار قبل نقودو الويكند في جمعة اسر من السولتو كل وصلنا اكتر ملاير الويكند من داسك ويسا في من الشهر الديال هفنا منا يكون دوك الجنة تشت داون تسانتا ماريا في كوازي كوازي نوف سمالتا تكون ادا بالليف وكولا يهال نقودو ومك نار اكتر مال فاميليا نار اكتر مال صحابنا نارا فتيت من كله شو كوالي شكولتان بالجن كله يكوننا Firrutna ta' s-soltu bil-kem ikonna ċans u kol namlu ċertu affarijiet u kol. Għana s-sari għoblu għaddejn bil-ħarftit fl-imkien, prospa, kluni, iftaru daċċi għalija din t-kargana l-weekend.

0: now on.
1: This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
2: Hey, weather.
3: With Smart Effects. Comfort for everyone.
4: فلسان نسبب تم نقرا مسخة في مشروع عندها في نصحانة ومليئة درادة يكون للستسكول بتمبراتورة 33 جراد سلسيوس في يوم بتنزل على الأسطى 24 جراد سلسيوس.

وجينا عند ما ننساش نمن لتايلور سويفت عند ديسكا في الفيلم الجديد The Toy Story. جينا عند ما ننساش نمن هذين وهذا من الكبار تايلور سويفت I knew it I knew you على ما طول الويكند فوق بيو لخر في 30 منوت في المكين وكل نسبيرتكم تتقاودي الويكند والليلة فرسي عندك شي بارتي يو شي بيانية الليلة تنسيش تبعت لي فوق 9900897 انكم